0: القيادة الثورية والسياسية تؤكد على هذا، ونزول حكومة التغيير والبناء من أجل لتطمئن أكثر فأكثر أن الأمور لن يصبها، والملاحة الدولية ستظل باقية كما
1: نحن الآن في الساحل الغربي للبحر الأحمر، حيث دارت معارك خلال الأيام الماضية، وأوضحت أيضا أنه خلال اليومين الماضيين لم تشهد هناك أي تطورات أو اشتباكات في المنطقة، وأن الوضع بات مطمئنا للغاية. وبحسب بيان لوزارة النقل في صنعاء بأن عدد 73 سفينة مرت من مضيق باب المندب، وأنه لا قلق على الملاحة ومرور السفن من باب المندب.
2: 与此同时，也门政府军下属的民族抵抗力量 当地时间13号发表声明称， 将继续作为也门政府军的一部分参与军事行动， 并称一次战斗的失利并不意味着对抗的结束。 也门政府方面还表示，目前也门政府已经重新掌握主动权，并重新整合各方力量，以应对近期西部海岸地区发生的局势。
3: تمكنت الحكومة اليمنية من استعادة زمام المبادرة ورص الصفوف للتعامل مع الأحداث الأخيرة في الساحل الغربي على سبيل المثال وبعض المناطق التي سقطت بيد الحوثيين، إلا أن الحكومة استطاعت أن تتعامل مع هذا الظرف الحالي في استهداف عدد من مواقع هذه الميليشيات، أكان أيضا في محافظة الجوف والبيضة والضالع ويافا، أحرزت القوات الحكومية الشرعية تقدم كبير في هذه المناطق، وكذلك المناطق التي تسللت إليها الميليشيات الحوثية مؤخرا في الساحل الغربي وباب المندب.
2: 目前交战双方对战场态势和控制范围的说法仍存在明显差异，局势发展仍有较大不确定性。随着也门西部海岸地区战事持续升级，
4: 相关地区的控制权变化以及曼德海峡周边安全形势仍有待进一步观察。国际移民组织13号发布公告称，因也门政府军和胡塞武装冲突加剧，越来越多的民众被迫逃离家园。当前该国的流离失所者人数已经达到了85,818人，较此前一天该组织公布的数据增加近10,000人。 也门西南部的塔伊兹省受影响最严重，流离失所者人数最多。国际移民组织还表示，许多家庭在此前长达数年的冲突中已经多次流离失所。当地时间13号，伊拉克宣布从当天开始逐步重新开放此前关闭的3个与伊朗接壤的边境口岸，这些口岸将从13号到17号逐步重新开放人员过境和商业贸易活动。近日， 来自伊拉克境内的多架无人机对沙特东西输油管道发动袭击，沙特对此表示强烈谴责。伊拉克12号关闭多处与伊朗接壤的边境口岸，并同意伊朗的要求，对在双方边境附近发现的无人机发射平台进行联合调查。好，
5: 再来看，据路透社报道，美国总统特朗普13号在访问爱尔兰期间重申，伊朗战事将会在11月美国国会中期选举之后立即结束， 届时，汽油价格将会快速下跌。特朗普声称，伊朗方面非常希望达成协议，并且一直在联系美国。特朗普本月早些时候表示，他认为中期选举一结束，伊朗战事会立即停止。特朗普还称自己不后悔发动对伊战事，如果重新选择，还会做出完全一样的决定。 美国福克斯新闻网日前援引该媒体记者从美军华盛顿号航母发回的消息称，目前华盛顿号航母正在霍尔木斯海峡附近执行任务，舰上人员处于高度戒备状态。报道还提到，当前中东局势持续紧张，华盛顿号航母针对来自空中、海上及周边地区的威胁，同时进行进攻性和防御性训练。 华盛顿号于8月20号接替在海上部署长达220天的林肯号航母。按照美媒说法，自今年2月对伊朗发起军事行动以来，美国持续向中东地区部署航母，美海军正面临数十年来最长的部署周期。阿曼外交大臣巴德尔13号在社交媒体发文称，为寻求共识，原定14号在阿曼南部城市塞拉莱举行的地区会议已推迟。 巴德尔强调，阿曼将致力于促进对话，为地区稳定与持久合作提供支持。据伊朗方面早前的消息，伊朗和阿曼原计划将会在14号举行的相关地区会议上，向海湾国家通报两国有关霍尔木斯海峡通。